0: الشبس نوفاي انتر دي موس كاتينا يمبون اتين كانون صحبيك برير كاتو موس وجو سليمو
1: نمو بازان اتين كان صحبتي لبجنبو
2: نو هيك
1: يا مولشي يا بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم وصب شامي تسوتوك نفت سون سكيت بانيفيا سكيت البروغرام جي بيس لكورين محمد حسين يان ريسباتش ينتي دون نفسين بروغرام يني نوت كان سلمة سنسي كاكان ونو أتشين وموساغا يشوخ نجين اسلام بو فرد مجان سنشيك رين موشي بروغرام شنا بخن كندري بروغرام بان سلمة سنن لا نزيان تان فيل سنتيشن اسكول لسبري فرشوغيت دي لجو بيكا بلوك ديبلمنت أوفسر كارجيل جناب سيرين وانچوك سابقا ويكسيد بحرات اسكولا تسويقان فرچوكيت رموچه پروگرام شنا باقن كون نتان سكيات پان لاسبرا خشيكي نتان سنها جاق پرغسبت غانيانا چك چك زرنا دلين ساتساس پريك فيل سنتيشن دري يعني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين، وحجة الله على الخلق أجمعين، الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. وقال عليه السلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. وقال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. سامعين محترم، عزاداران امام مظلوم کربلا، انشاءاللہ رحمان درین سقپانگتا عزاداری بن گریا و زاری بن سینہ زنی بن درین اتا چکسمی محرم الحرام چھانیانو داخل سن، انشاءاللہ رحمان خداوند عالس غتی بس پید پی دی سعی و کوشش کن، سینہ زنیون گریہ و زاریون صدقہ و خیرات کن، انشاءاللہ قبولیت درجے کا تھونے غتاں باعث ہدایت چھاد پی، انشاءاللہ رحمان توفیق شزد سن شباری لہ. علی ابن ابی طالب پھیک پس کسل بیوں مچھد گا سوچ گس رنگ پھروا ادب سبایت پاؤ اور گلبا ان لو خدا وند عالم لم یانک سا پھچ گویا گتس کت کا زرنا کیلو پھچ جگہ خدا وند عالم بارگاہ ہنک لم یانک صدقہ تم سواس پہن لو اگر گا سو چیز رنگ پھول ادب سب تو کھوا دکھ زول آزول سب تو کھوا ززو تھونزول سب تو کھوا سرما چنچے ششک تو اتامہ ششک اتام قدر و منزل چین سرما چن چن سے اسلام چمچک عزت مقامت اتامہ چمچک عزت مقامت چھوسی امستری مول چمچک عزت مقامت کھمچسپا چمچک عزت آبریت رنگ لون تھوت دکھ پایت پا اسلام چمچک چھچیت اہمیت قرآن چمچک اہمیت اہل بیت اتھارنر گلوک جک پایت پاؤں اتنا چمچک دے چھچیت اہمیت اہل بیت تعلیمات چنکا درل بیت پاؤں اتنا چمچک چھچیت دی بابرکت تعلیمات ان کا تو پھوا تنگ نہ یا دگزو لنگزول سب نہ آداب

قال من عشان هچ توسي ما بير غلوس كور كان كيف يحق بس هوان سارين شو مارغو شو يا الله خدا يا هچ توسي ما بير شخص ميك زهور كي الدنيا تعدل إنصاف قائم شهر بين نصيب كوش يا الله برور دعارة محمد وآل محمد تهغل نزغل خدا يا هچ قام مي عاقبت بو بخير سونس آيندا يوم ما يتبي محرم الحرام ده چوك سمي ده جغن ده سنون نسي حد سلامن نه بو دين نه ايمان نه مغا چا ثوك بير بين نصيب كوش يا الله تمام مؤمنين مؤمنات مسلمين ومسلمان محبان اهل بيت كن ازاداران امام مظلوم کربلا سرمائن سنسین جوانین بوسین بومین خدایا کون سنش نبی بلا بنچتشتیان محفوظ جغبار الہ ظالم کن خوف و خطرشتیان امن امان جغ یا اللہ شیطان وساوسشتیان ایرس محفوظ جغبار الہ گا قسم امراض نوابان تعون کنشتیان ایرس محفوظ جغبار الہ بحق محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.